اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله دال باش يسير لحد القرآن شو شو الحال عدان خلد القام نشك تاك دوسن خلد الجينش شو وتهور قام نقا ويسيح دينشا شو قا دينشا الله دال كير رش أل دال حمل وقت نخلو البيهمرة شيشي قومية هود بيهمرة صالح بيهمرة نوح بيهمرة هور بيه مرا شيش يقامي ديلا خير لش بوش بيان خلو الله دا جل جلاله شي قران شو باخ شي خير ما يزر خير چون دنيا شو حت بيان خل بول مين لوح بول بال الله از حلقه او قروشه چون مشه دو توشن ويز قدر دوشا چا و يشبا الله دا جل جلاله قدس حديث يح لا اجمع على عبدي امنين وخوفين دنيا شو شي خير خير ول شي لي قيمه دين خير ور مواچا دنيا شو شي خير تقيش ليل خل ول لي إما دينا قيرا وير موشا لير مي بوسدنا سيدي غي حلقة دشا شو جوسي الدأس سو الله ديلا قيرت الله دل جل جلاله متع خلرت ديلا يوشا صلى الله عليه وسلم تيح دازرت عمر ابن عبد العزيز الله ديل ريس خيرتنا ديلا قير البوشن معن هدو ألتا دينا حلا مزدش دينا حمار خاقوبش يو حيلوك أحليلا دش بو إذا تحوان ديلا قيرر ديلا قيرر هبوك دو ألتا ديل ديل بوخك در ديل ريز

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

خلاف دائما شوت ارش خيريو قوانا خي بيتو چو لقر چو مغرع شو سيدي اشخيطر يو دايمخ كعبعونا

القائمه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дейлер салама шалкан хиятам хали бусулушнаха намассана эфири айморит тэйлу передач. Передач даушу Ахмедов Анзар. Дайл баси лахал дак уранч вах наузу биллахи мина шайтуани раджим. Вазаккир фа инна зикра танафау лмуминин. Хиякан бих баккала хиях меха иман долж болшнаха апайд уйет. Дайл ууши пайден хилдаштухлум хахадеш. Сити аняк бачара дойлвайя. Дайл а... شاریز و چولهما نه بختوش گند و چاری خدایل وی. آمی مصلوب جری جری تغنه رو پیدا کرد یوتر دوی دار مقلها وین مخارا و یشکلش عمل عبادت و مسار لریشیو و یشکلش عمل عبادت حقها و لریشکل حقها شورت دیتن هم دو سندر دار مقل تغنه تخت مسل دار وش وش یشکلش عمل عبادت لریچاری خا وی خیر داشت ارتیش الله سید احسامو یا حوصل دویا دال باصله خلد قرآن چون عوض بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم های ایمان دل نخ شو متأخلیل دال نمتأخلیل دل ایل چنان متأخلیل آش شش یش ریش العمل ش یو خام یویل الله و متحا وی مسیر جیش سمویو یش ریش العمل یو خام یویل الله چه وینا مسانا مخاره و میل دشل دشتول دکنشه و بوسل نادو و دیرختیش نادو و اخرت بقد نادو و لامز دش زمان چو مالک یوم الدین او قاندش قیمش دین حیسب دش زمان چو مسوه ماشی کرا دشول پچو ایدیل الا ای آیت و دیوش زمان چو و قبل دین تیت دو وین حیسب دی دوش خلر و حیسب دی دوش وک الله دیر خلر از الله دالا ترزنت و میل دین خل دشتول دکی و عدیلر دوش خلرن دلا وين خد يستحم دو ويا يشغل يش العمل شترزن ت يحكلي ويا تنخ بيد يتلي حيسب دي دولش دو إنت ويا تقول إيش تقول حيسب كيتا مو بتن حيسب در حو حن دي قرو حون مل دي قرو حو حن عيل يش وحون عيل يش ملو بايمر عليه الصلاة والسلام دالين حدث دو دوتس حقد ويا ويشغل يش العمل عبادته ويا لريه ترحمة ويتين تسمو ييتي ترحم خان ليش قيمش دينا حتى وانا وغرو ألا محشر ميدن شورت ديك نشكر دو تنجح ألا دلاح حيسب دعدو الوردو تو حانيغان تو خير حانيغي حقدي إير حانيغي هملت جنير حانيغان خلخي تتنير بوخشا تنجري لين لدر لونش بحاندورشا هون ديك عمل عبادة شتيرة عملش دعلوريو بيقن بيش دعلوريو تعيل هما ياتا وقيرو ونش تعلوردو أي أتحديث يا حوين قلت دو قشتو بايمر عليه الصلاة والسلام أح عمل يرختو أشدات صنة يا عمل حلري يشوهون حقانا شقيه مجدين عناخان عيق يشلتر لون عقر يالي لدر لونش بحندر شال ومت تحدي تحسمو يو ييش وي يشغل يشغل عمل عبادته وي باربوش دلاحا قيه مجدين عناخان عصيق إلري يشوهي تعيدو شوزلوني غا وين خاعد يشتر غا وي يشغل يشغل عمل عبادته وي تنخه دول تدولا وي ليل وديش درغ تادلها وديش ديل دخل ديش دوي هون ديالشا احون ديش دو احديش دوشتهم ابقلا ايديل دو احدي شي بيحون تنخ يال خول شيات شوزلوني غا مثلا مثل حدال وردوي عمل عباده بايمر عليه الصلاه والسلام حون دبق وي العمل عباده خل ديش دو احديش دك اي وين دين حقائق انك بايمرو بايمر بيلغل دينا مكش عمل عبادة شدو أي حينوش كيه بر لامز دي شوشوات حينوش كيه بر تا عبادة يقدق دي شوشوات هروم ديش ديك شردو أل وي ديش ديك ملخير دوشتل هما دادين وحدي لندو وين حديثنا أدو تون ديرا ويا دا القرآن آياتي بايمر حديثك علمنا وين بلغي المدر ويا نقبتش عندو يلدو ديل دو حدر اهديش ديرك شوزلونيغا اهديش ديك بوخبوش خلار عمل عبادة ثاني وين مسأنا خادي يزرق إدو ثلثي حا وين مسأنا خادي يزرق ويا مسل دال وشينا علمنا غد قولها عمل عبادة ثاني ساغ مسل دال ده ساغ ثاني مسل هون دال ده هون إلشة
1: ساغا عدش فلوش دولا عمل عبادة شيخا حي حق دلا تعش ناغي حق دو شندو إزا أي شيء تاني بأي بايد إلسن بول شندو إز خز نياسن مثلا حو مار قوب شو أحاين قوب شدو أحلام إز دشو شو حو حاين يليق شو حصول نش حق يتسا سول نش عيزو شو تسبح دش حس تسبح درسي حاين يليق شو حو قران ديو شو حاين يليق شو أحساغين هم دو تشينا ها حو ديك دشو دالا ديزي خوش حاين يليز ديرت حمناغن غدشو حيث دقيقة أتناغ أن تنق بايد خل أتناغ تنق بايد يوت حون يالخلي دوش أن تنق بايد خلي أي حيوغر ديه دال عمل إذا قيج أوغ دو حيوغ حيق عيش سن تلا تن ديرا مصر ساغ أن تحا أوغ دال دو دال قرآن آية حا وين ساغي حق إحدال وش آية حدالنا وين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي إيمان دل النخا أش شش ديل ده ساعن يل خلدش الهما تين يل يوغ ما يلش تحدي ترتي تحزل مش درتي حوصل هو آية يا الله دار وين بالقل ديش دو وين خلدش عمل عبادة ولا ري يشيو إلري حماة وين بيحك مشبو مثلا ساعن تعبل مصر حلو تدو ويا أجر حلقر وين خادي يزر كدو ويا تأدلها إعدش دو هما ساعن نوشك ديل ده يلي يشيو أوت تجيجرة تح حشت ويوش ده العرجر قالوا الأرض الحماة صديق تجو آل الحماة خذ ذات قصوان أتو صباح ألا تحومش دنيا شو خلتها مش تلهمش دوش حو أتو بولشو حتنا يليش يشو يحشت ويلشو أحسن يليش دالحون يلشيو إدو حكي ورجع دك ديل دو حلق قصتين دال مقلح ال ديل دو خل ديش دو إخلاص أول تنا تعيدو شوزلونيغا حون سينخا بيت خيلر حما احدا ديشتيرغا اعلوش خليشل هما حان النوع يقن خليشوها يحاكر يار حدول ديالر اعيناغ نوش خليشل هما ديل ريز وش كيه پر خلخل ديشتوق حارم نقبوش مثلا مالر دو يحكن اشخل ديشتات إذا ربا ادن اشخل ديشتات إذا نيغلت ان هم خليشيات إذا ناغن پيچ بوش ني حق يشا ديشت غوش دو دخ نيخل ديشتات إذا حالخر حانل دولش خل ديش تو ادخني تق احلو تشينا ها ديل دو حديل جعنا تقا حون سنخ بايد خلش بو اشي الارديع قوزلونك اقيش دو ساغين خدو تقيش ديك اح اي ديل تشولو تح يوخا ازا تيح ديح ترتي اح اي دو وقت در حوصل لو تشينا ديل دو خل ديش دو لوش يك ديل دو حا يقن حانا حكري انا خليش يو قوزلونك اح اي ديل تشولو تح اح اح تديح تشا من الأزاغل يشاتيك أي أعساغ إنهم يلغلوش وستاك تحن دنيا نشوها أحسن تحهم تحهم تنجي يوخ أحسن يخش تح يغلور كليل بسلان علوع بيال لوع ديق لوع لخير لوع ألا علوك ولا عوالع إنك أحسن عوق وطي يلق لكيس يتوح عن تحنوق دو يتدوش هم ألقتوا حتيت في روش كيبر عن دوحلو ينقتوا أحدوغ أحسن ديل دو ساغ ديوتي حق دوي تحقون تن تحيالتوه شوز لونيغا وين مسانا خا وي تشوا خصمنا انا يودانا انا دو يش وشاد دو يزربو صالح صابش بولش بوتش خلوي دلح شي ناخي شادين خل دوستو ديك نشتا ديتر استن ساغي ده دوشلهم حونا دلنا بخات سخ اوش ال ساغهم مش خليتي يشوا حونا دلنا بخات سوش احتغن صنا غن اتو بولش بوتش بولش ناغن احتغن ديك شورت خيت دو داخل ديلي احسان احدلش حون ديت لا حون دي تون لا شيء تحك أم وشو حون يال هو يو أح إتان دين أح إديك أح تحنج ديك تعقدد حتى الحي خصم نيني حتى الحي دينيني أح تحنجي تعوش أح دي ترى يزن تنا يال حي يوشوا أح إيه حاجة وش دائما شو مو هذا عايز حاني غناش أتو بوستر تنا تبيس أتش أش دلي أس آل ربحن هو ده أس دلي أس ده حتى قال تدوش أوت سعد أيوة الله حايا الإيش حاي حيا وغقدات نجع سن أوت تجي إيه هذا حا أقمن خل عتنا إخدت شو خل عتنا وشت أي حيا دعري خل عتنا خيس أقون تنا ريال تقول تندي عوصل شو ميت تحت مسألة دالور دواي ما سرنا وين خزني عسنش أو سمو خليته إنزرج أو مسألة دهره

وين مسانا أبو بكر صديق ديل رئيس وليلتين أبو بكر صديق كوميرش تكلا إس أتو بولش تكلا إذا شيء أتو أنتاني شورت ديك نشدين نتوه تو دين نخل دوشتول ديك نشتا غانا وين شورت ديت دقر دا دولش دو قيت عدي كي خلا أبو بكر صديق هين سويتا غان حواش دولش دلو ديت رأى مصطحة ابن أساسة بوخشا تستك خلا أساسك أنت مصطحة بوخش أتسين أتو بوش تكلا إذا إذا أبو بكر جرجل لوت دولش خلا ألا مهاجرين يا خلا إذا مكر حوي إن شعر يا خلا إذا أبو بكر صديق سن ساغن هم لوش خلا سن رزقله توش نبقله توش خلا تحن زمان شو حا أتسا أبو بكر يعنى عائشة بايمر خصم نان تأيلدت مات أيلدت درجنا دوت عن زمان يا تعنت ترش

0: الشيء اللي خواه يحسن شينا أتشي قيب اللي حائط أمكن لأن شو استخدم الشلق سهل أتشوح يومي أتشي قيب الضعيغة نخلا إتسي قعيسا نخلا تحبس أنا قيب نوت إيها ويسن تأووش خلو شلا دائما تير عادة تع إيت أووش تقعت وعائش حياتي زالا وقوش عائش يدشي هم لخش يسن يرشا شا تشوح يومي أتش اشتعبغنا ألا يخاش إتحني حدي إن هاشي حدي إتشا موت إلدي تدارجي نق زوتشنا برشتقنا اولش دگ اول شا ایل دت درجنی گا ات سا ابو بکر صدیق اسهاگن هنوش وسط کلاق از دکو بزرگ دنیا دویشند و از یکسلت حدا قرآن آیت دست دویا عایشه تی سعی بخت خلرا ات ان خلرا بلگل دو دلها وین لقش ترگود هودیت نیقع ابو بکر صدیق شیه یو حقه ایل دت درجن خلوش ول شا سهاگن هنوش خلوش وسط گنا لش ول هم یکسات سقط و تلقط وتن وندش اغاز وانا دنيان شو دق حول ادم ودي دوست هم دق اذا حي نقول قول احسار هم نشل شو تو حي حق احد دوت قد ايش اغاز وانا تن نشل هم ستينق ستيش الله دال ايش دوسنا دال بوصي لاخذ القران شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يات لاولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر أغوانش ما يويل أتو بالشار دارشين أتو بالشار أغوانش ما يويل شا ساغن هم نوريات شا ديكم دي دات حانيغن بوخش مسكناغن لأتو بوتشان ألا تانا اشتكيبش أغوانش ما يويل أشا أحا قينت إيرولي لحو جيتش دويل أح بقال الله ديلا انتي روش جيتش دا شاري خوحون ألا هر آية دوستن زامن شوح أبو بكر صديق قهتا هر شي حقلوش دوي أبو بكر صديق دير لأشينم دار شين جيتش دا دير لأشينم دار شين جيتش دا ألا أتستغن يوني ساغن هم يلد عيولي ناق حوصونش أحا تحنتاغن ديكي دينا أتناغ حون زيدي ناق دار بوخ حويق أحتان ديش دول ديك ستون دي أح وي مثلا واسمودي تسان ديك توسون زيد يشخلش توسون دوتر دوت شوش اسون لوش خلش اردوك وي مثلا دنان حيس بابو لوش خلش روح بوي كاتش احون لوش يرتن ساغن هم اي اتو بوچو اح اتن ساغن هم يلش حين دالة يلو شو الديل ير يولي ستو يشلو شريعي ير وات اخوخ الله هو قل دالة استقحون لين ير الله دال شالور يات اساتيني حون يل يات دال حون لش إيال استقعون لش ولا استقعون زيدش ولا حتن غديش ملو حون يال لش ديل تاق حائب بقلا ديل دو عدو استقعون لش ولش استقعون نو حوزن بيش بوش حتن غديش خلش حا نيات بقل ديل دو حلر قشدو هق آية تحقيدو شيقر حون لش خدا يوج حين خلو خلر بحندوش أعمو خادو استق نبخ ناخ أل بيخ باخ قردو إيه وقع تاق أبو بكر صديقية تاقيه تا شالو الشيك تل تاقي تألي قتاتي نشغ ساغن ومساسات سيري على أبو بكر صديق حوامي بصول بجيري جيري أتكيه پر بقلا ويل ديل دوح ديشغل دوشتلوم ديل دوح در لويل وينيس بقلا يقع تحات ارن هما أدوش بقلا ديلير يليش دال وين لش يول يل تنخ قاچن بن قد اعتقد لش خلصت الهمش ترجل تديش إعمل عبادة دوغات تديش دادا حقيقة توفيق دويل وين دال داله منش أغني أدو إذا منش أخ ما أدو إذا وين مسألة إيت تندر حومي بصو بجري يجري تغن حق دا لئر ويش خلش عمل عبادة وي لريش ويديل دو خلي ترحمه ويقحي يقديش دو غزنيق سنة ينشل تحاتي نخبي ديس إلريا إيشو دار ايديل دوه يچار دولوي ينجل دوه حي الىر يچار يخ دولوي چته بيري داشاري خان شقيري ادي كورماش عيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: إدعوش فرجوجنالست مصرياف آذر أستغن ستوديا حوش الخيقين نخشي ريسبوبليك ميخ دي أمريز قلن يل كولتوري هول يولو قيتشون ديخشو كزايف سلطان مارشو سلطان
1: ديل مارشو خيل آذر
0: سلطان هو پيرداشي كيسكيس قيقر خلصا شير بيوغل دوخ قردو دال غازات قوام بولدوال أحمد حجي تين تاني أي شيء شقوق شردو إسوج ماح ديق الخيلشو إسحاق حسين الدين خيلشو تين قوت أي يخ شقوق شردر سون حقيقة رح ويدخو إشتهينا أي سعشة أي بيش على هونش باش ديك دقت دو هون داش إيش أتخنا سبيش بيري بيش ليش خلا تان ليش دينا حسين إسحاق تصرخ سالج على علامة يخ خز شير بروسبكتيو تين تصرخ إيش قالو تين تصرخ موزيو إيفينج متيح إتوم خلا سلطان جم الله أساتنا بيغرافي تير تصومش دي سردر ويش تينخ أدمن لحلات تين غرجدانس تين بوزيسي لات إيش دي تون لات إير دو أل هيتسون مسلا إتوم خلا قوت يخ شو حلق إسا أو بكرن هيزان ديوز لح دنيا تولى حسين تين قي وجري بر مش علامة شو ديش رح شو وش بر هون تأشي داس شا حيغر هو كل هو كيغل هو إسبول كومي عبيلش بيش شا ليلين ديرا شي بيرشنا ديش يتلار قفتنا تو بيغل يخشي غيش لشيرن غوزلير أوت سنة ديخر تسين لأمسا حسين شا إشكوال ديك شا قيقين شولت إحا خاركو غالا إنجنير نستريتني إنسو ديش ود سو تسيقح تيب تيب بيلش بقا دي أشرح يوخ قالو إزا مليون سو واخر هوش أتخينا هتي إزير إسبع ديوت أور هو شرح إزا يوغورز شي مخك سيالج غالا أهيك دول دو چيچين غرجدان ستروي تريس ليومر ساق يوش غشلو شر ريموتني أرخلني حاكم بولش سولت إحا سو شيا دیگه گوزنش خیلی تره دکودونی شیگر مسالش گویت ازیر اسپاد دیازده یتتو شرح ایزا نوشلا ایسه لقش سوی دیپوتات خارج صلت یه ایزا سانه ریسپولیکیا ایکورک نزام تیش ریسپولیکیاش لازم نبود خلی حکم هول صلت یه تات دونی ایدلت س گلمارسش یو آیولی ایزا دعویدو مسکو غالا دعوید اشت اجیم تگ یویچ ووزریح أحمد حج دال غازات قبول دول تنشا نخشي چونا كيغل لي هوت تيج إخكي يو إزا شبا شي إزر شدو إزا شويتو إيون سو حسيني ديخر دو نخشي چو يوغوارز حاينا باخم يوغمتكي منيسترستون تريتران أرغل ليح بوغ بلا أحولي إش تيجي كيغل خو حوالو حسين أسخيان دون نخشي چوح علامتش أو ديك ووز بولوخ إجيم ستيج سلطان الله هو ات لنشكر اتم قالر سيجر حوالو شو جرجر لونش دو يرش يقيات شو مسو بوكسن دويش دو سندل حين ويتر يا ويشت يقمت كشيلا يز يقمت كالاتي اش تن دخنينخ سير ديوز غلاتي اش تيم دوزي تاون تانا قوت ابري شقوت شندو شو اسا حسين داخر
1: دير رسخيو اوزر حسين اخ لسنا على ديتسا دقا خمدو دلها تخيطون قدر حوالو تخدول شيرو آلي شو شواتس هون آل شا إزي ميخ قوناغو أخ إي ميخ قوناغو إيش سايت سونغ لس تخيطون قدر لا دوش آل إيشو آل خيط سون أخ ميخ قوناغو بردال غازوت قوبل ديل عام تحجي وين حلقر پريزيدنت
0: آمين
1: سيدول شون مي سيدول شو تسووز أورش دوي نخشي أتس عام تحجي شاد عم خوتني دوغنا شينتي يوزيري حسين مسخان شينيخي ويترسو شينيخي ليلة ورسوس تي اوز ميك تسخلا شيناك اوز تخيغولش تسخلا تسو اي تي اوز غواتر عام تاجي ناق ديك بوزر دال غازو تقبل ديلسون اقا اشي شي دون تحان ايرواخ ويخير تحان بوال برسو شمو تحاني تحان دينا داوالر نيستالي رغتو شنين دال غازو تقبل ديلسون حسين ادمال يلش سيگور اعدولوش ايلي رغتور ادمال يلش سيگور ازا تاخيل ما يزدري نخشو دوانا ويتير نشكاح ديس رشكا وين فلكلور يضو عنا بيتش تنخش ديك قوانغ خلوي إشت إيد قوانغ سيبتش مو خد درتيش إيد قوانغ هون سحغلش الخيطة قوين تاعن وين إين واقع وين داوال لوق حسين تاعت إتوغت إيد عداق قدوش إيوين ديك شناغ وين يزدر خوش وين حيقل دول شناغ وين باقي شناغ ديسين دو قوانغ شن كتش شيت دولش ورق حسين از خبرنا داتس نیغ دوک کردی شو شما داتس قمیل داتس ایووشتان سانی از حسین شاد اخوات تشین تی ازن بولنا قستی مو برتش ایچ ولی ایدین اولش چون چان بول باش بورش سون تیش می بورش цондана мытахбош доттах чолдош герглодош дик нак ости мабертах и давел трецашаду ост трецашарадон герглодон цаграмдона гылцадик кнахцар хусайна шарилошто герглодтана цинс малилдыр цинахца лилды трюца лилды троц махкар бубош шайн миллош булкан шайн тиваш шашто чевиштона Хусейн агор, Хусейн цицайокуш саауш, динат цицайокуш саауш, тгэцаашу сагвитсвал заамивис. Куанагыш, куанаги боуз, куанагыш нах боуз. Ишт итэй кюч дулш сагвэр Хусейн. А цина дикады кудэртеш айч, ас сойд ецэрцин. Сонтал курал ецэрцинц. Балхацил гаузалш. Митча хауахча кач пашалхит и уэди, ауэрэси пашалхит и митча лаугач. Корта отца биш, цуд адыш гамел на цин лилар на донды, лил хуш сагвар, мич-мички вач, вич, ака шен бол дик хуш вар, цун дик дик кудар теш яч, мича ша уэч вокш хэлч, вок саггич, миск саггич, мокш вуч саггич, машин тир воса уоси, отсиг хаш тиш цин ул коч дэми, дацы вударис, ша улчи дона, шен тисаг вич, Волай, чин балх наак остиш, чин балх цанхал бул, наак ости кардог дош, амел мадацис, шеметтир халгаттир лехавали, шеметти и охош вала, охайти,